حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

أبقى حي. هاي أنت ما تخاف الله بيش الجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي. هاي

صاروا منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

0: استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning أستراليا من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينة
1: وبتحط ساعات مشهورة ملونة؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبة بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل الشقق والعمارة،
1: الطبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميلة.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها أي حاجة،
1: ممكن يقرصوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
2: ولا خليوا من الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

0: انت فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينة
0: وبتحط ساعات مشهورة ملونة؟
1: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
0: انت فكرتني بيه، دي كانت رهيبة برضه. ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة.
0: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك.
1: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميلة.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها أي حاجة.
0: ممكن يقرصوها أصلا بس. من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من ال
1: ولا خليوا من الحاجة.
0: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

أرض الواقع خفف من الأحلام شوية.

0: عن الناس كلها.
1: من الجزائر إلى أديلايد، هذه هي SBS عربي.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: انطيتك وقت اكثر من اللازم وحرامات بس غلطه ما اكررها.
1: بوب ارمي on SBS Arabic.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
1: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت، والراديو.
3: صباح خير لكل مستمعي ومستمعات Weekend بالعربي. كل التحيات لكم من SBS عربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكاميريغال من أمة غورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. اليوم هو الأحد في 24 من أيار مايو لعام 2026. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون جورج غرام. مرحبا بكم في برنامج ويكند بالعربي، حيث نأخذكم بجولة سريعة وممتعة نستعرض فيها أبرز وأهم ما قدمته SBS عربي في هذا الأسبوع. نبدأ مع المناسبات العالمية، حيث يصادف يوم الغد الاثنين 25 من أيار مايو اليوم العالمي لكرة القدم، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدة احتفاء بالرياضة الأكثر شعبية في العالم، وتأكيدا على دورها في تعزيز السلام والتقارب بين الشعوب والثقافات. وتشهد العديد من المدن حول العالم بهذه المناسبة فعاليات رياضية ومبادرات اجتماعية ومباريات استعراضية، فيما تنضم أستراليا بدورها إلى الأجواء الاحتفالية عبر أنشطة رياضية ومجتمعية تقام في عدد من الولايات. ففي يوم الغد تبدأ فعاليات أسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو أسبوع أممي يسلط الضوء على قضايا الشعوب وحقها في تقرير المصير، ويستمر حتى 31 من أيار مايو. وسنأخذكم بالعديد من القصص والأحداث التي عرضت في SBS عربي خلال هذا الأسبوع والتي تعكس تنوع مجتمعنا، ونسلط الضوء أيضا على تجارب مهمة تستحق أن تروى. ونبدأ صباحنا بحكمة لروبرت كولير، حيث يقول: النجاح هو مجموع الجهود الصغيرة المتكررة يوما بعد يوم. وبعد هذه الحكمة سنتوقف مع أغنية لنعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال

0: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast، SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS، 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026، بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
4: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
5: صباح الخير من جديد وأهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 التلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير FM. أظهر استطلاع رأي جديد أجرته نيوز بول أن الموازنة الفيدرالية التي قدمتها حكومة حزب العمال تعد الأسوأ منذ عام 1993، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للإصلاح

0: الاحتياطي الضريبية المتعلقة بسوق الإسكان والاستثمارات العقارية. وبحسب نتائج الاستطلاع، قال 52% من الناخبين إن أوضاعهم المالية ستتراجع نتيجة الموازنة، فيما رأى 47% من أن السياسات الجديدة ستؤدي إلى توسيع الفجوة بين الأجيال الشابة وكبار السن، كما أظهرت النتائج بقاء التأييد الأولي لحزب العمال مستقرا عند 31% مقابل تقدم ملحوظ لحزب أمة واحدة الذي ارتفع إلى 27%، بينما تراجع دعم الائتلاف المعارض إلى 20%. ورغم ذلك، حافظ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي على تقدمه بصفته الشخصية السياسية المفضلة لرئاسة الوزراء بحصوله على تأييد 46% من المشاركين في الاستطلاع، مقارنة ب 38% لزعيم حزب الأحرار أنجس تايلر. وفي ظل الجدل المستمر، سعى ألبانيزي إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العقاريين بشأن تأثير الإصلاحات الضريبية الجديدة، مؤكدا أن الحكومة لا تستهدف الاستثمار بل تسعى إلى تشجيع بناء مساكن جديدة وتحقيق قدر أكبر من العدالة في سوق الإسكان. وتتضمن التعديلات الجديدة فرض قيود على الامتيازات الضريبية المتعلقة بالاستثمارات العقارية، بحيث تقتصر على المشتركين الذين يستثمرون في منازل سكنية جديدة. وكانت المعارضة الفيدرالية قد اتهمت الحكومة بالتراجع عن تعهداتها الانتخابية بعدم تعديل نظام الاقتطاعات الضريبية أو تخفيضات للضريبة أرباح رأس المال، لكن ألبانيزي دافع عن التغييرات معتبرا أنها تصب في مصلحة الاقتصاد وسوق الإسكان على المدى الطويل. ومن هذه الأخبار دعونا نستمع لبودكاست طريق الهجرة لنستمع.
1: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
2: وأنا فارس حسن. وبالبداية بنحكي لكم في مطلع هذا اللقاء وهذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
1: اليوم فارس رح نفند الموازنة العملية الخامسة وتداعياتها بالتحديد على الطلاب الدوليين، وكأنه اليوم أستراليا كمان عم ترجع تشدد سياسات الهجرة لهؤلاء.
2: صحيح، بموازنة هذا العام تغييرات كبيرة تمس الطلاب الدوليين تحديدا. إجراءات تأشيرات الدراسة يبدو أنها ستكون أصعب، الرقابة أكبر على المعاهد التعليمية والجامعات، وسقف لأعداد الطلبة الجدد، وحتى رفع بعض رسوم التأشيرات.
1: بالفعل فارس، بقلب هالجدل اليوم الطلاب الدوليين عم يوقفوا بأزمة، وهن عم يشكلوا أحد أهم مصادر الدخل للجامعات والاقتصاد الأسترالي. اليوم في انتقادات صارت واضحة يعني كيف تم ربط أزمة الإسكان مع أزمة المهاجرين.
2: لكن الطلاب مهم بالآخر بدهم أماكن يسكنوا فيها، وبالتالي عم بيستأجروا بيوت، عم بيعملوا ضغط على سوق الإيجارات، وهاي راتوريك أو هاي الرواية من المعارضة، وليس فقط من المعارضة، كتار مقتنعين أنه لابد من خفض أعداد الوافدين. خلينا نحكي بالتفاصيل أكثر تحديدا عن تأشيرات الدراسة مع محامي الهجرة ناظم البردوع. أهلا وسهلا فيك ناظم، صباح الخير.
3: صباح الخير فارس، صباح الخير بيترا، صباح الخير للمستمعين.
1: هلا فيك يا ناظم. الموضوع تتم للأسبوع الماضي، نقرأ هذه الموازنة بالأرقام تحديدا بالنسبة للطلاب الدوليين. اليوم كل من المعارضة والحكومة عم يلتقوا عند الحاجة اليوم لخفض أعداد الوافدين والطلاب الدوليين لمعالجة أزمة السكن. شو أبرز التغييرات الملموسة اللي بدأت فعلا بسياسات التأشيرات والهجرة على ضوء ووقع هذه الموازنة ناظم؟
3: أكيد صار في عدة تغييرات صارت واضحة ومباشرة. أهمها أنا برأيي هو أهم شيء هو التشديد على شروط الفيزا الطلابية، خصوصا من ناحية إثبات القدرة المالية أو حتى إثبات مستوى اللغة الإنجليزية، وربط الدراسة بهدف حقيقي مش بس فقط أنه للهجرة أو للعمل. شفنا كمان ارتفاع كبير برسوم بعض التأشيرات، وصار في زيادة بالتدقيق بطلبات الطلاب من دول بتعتبرها الحكومة عالة الخطورة من ناحية تجاوز شروط الفيزا. في نقطة أساسية كمان، الحكومة عم تركز أكثر على الهجرة المرتبطة بالمهارات المطلوبة بسوق العمل. نحن ركزنا بالأسبوع الماضي على هالنقطة، يعني صار في أولوية للمهنة اللي فيها نقص، مثل التمريض، مثل الرعاية الصحية، مثل التكنولوجيا والهندسة، والأكيد العمار وهالأشياء هيدي. كمان في صار رقابة أشد على المعاهد والكليات الخاصة، بسبب أكيد مثل ما سمعنا في استغلال لبعض المؤسسات لنظام الفيزا الطلابية.
2: كتير مهمة هاي النقطة، ومن هون يمكن تأخذنا على السؤال اللي بعده ناظم، يعني كيف الحكومة رح تحدد أنه والله هذا الطالب من فئة معينة أو عالي الجودة إذا بدك؟ هل بيعتمد على الجامعة اللي رايح عليها ولا فقط على التخصص؟ وبرأيك يعني، ولو بدنا شوي نستبق الأمور، شو برأيك تخصصات ستحظى بأولوية اليوم بالنسبة للطلاب يمكن عم بسمعونا وحابين يدرسوا بأستراليا؟
3: أكيد سؤال مهم جدا، خصوصا المستمعين اللي عم يفكروا يهاجروا أو يبوا بأستراليا. اليوم الحكومة لما بتحكي عن طالب عالي الجودة، أكيد عم تقصد الطالب اللي عنده سجل أكاديمي قوي جدا، عنده مستوى لغة عالي جدا، عنده قدرة مالية واضحة، والأهم أنه يكون اختصاصه مطلوب بأستراليا. يعني ما عاد التركيز فقط على عدد الطلاب، بس أكثر على نوعية الطالب وإمكانية هذا الطالب أنه يساهم بالاقتصاد الأسترالي مستقبلا. بالنسبة للمهاجرين اللي عاليين المهارة، أنا بحس الأولويات أو الأولوية صارت هي للمهن اللي فيها نقص حقيقي حاليا في أستراليا. مثلا بعطيكي، عندك القطاع الصحي أكيد هو بالدرجة الأولى، عندنا موضوع تكنولوجيا المعلومات الـ IT كمان جدا مطلوب في أستراليا، الهندسة، التعليم بشكل قوي جدا، الطاقة والبنى التحتية، هذولي أنا بحس أني أكثر مهارات أو مهن مطلوبين بإسرائيل حاليا. وحتى يعني ضمن الهجرة صار في تركيز أكبر على الأشخاص الموجودين داخل إسرائيل وعندهم خبرة أو دراسة محلية، وحنشوف هالشي نحن بعد، لأنه حسب البادجت من اللي حكينا فيها بالأسبوع الماضي حيصير في تركيز أكثر على الطلاب الدوليين اللي دارسين داخل أستراليا ومشتغلين بسوق العمل الأسترالي، حيصير عندهم أولوية من هلأ، لأنه عادة بس تطلع البادجت يعني لحتى تتبلور ويصير
1: صحيح
3: العمل فيها
1: بتاخد شوية وقت.
3: فأنا بتوقع ل 12 شهر الجايين حنشوف أنه حسب توقعاتي أكيد حيصير في تغيير بموضوع النقط بالنسبة للطلاب الدوليين الدارسين أو مشتغلين داخل أستراليا. بتصور حيصيروا يعطون نقط زيادة لحتى يميزوهم عن
1: الغير. يمكن هذه النقطة الإيجابية يلي توقفنا عندها الأسبوع الماضي، إعطاء الأولوية لمن هم على الأراضي الأسترالية. ولكن ناظم، تحديد سقف 295 ألف طالب دولي، قديش ممكن يأثر اليوم على فرص القبول بالجامعات والمعاهد، سيما للطلاب الجدد يلي جايين من الشرق الأوسط؟
3: أكيد رح يكون في تأثير، خصوصا على الطلاب الجدد. يعني لما الحكومة بتحدد سقف الأعداد، الجامعات والمعاهد اللي حتصير أكثر انتقائية بقبول الطلبات، ممكن نشوف منافسة على أعلى على المقاعد، خاصة بالمدن الكبيرة مثل سيدني وملبورن. بس أنا برأيي التأثير الأكبر ممكن يكون على المعاهد الخاصة أكثر من الجامعات الكبرى، لأنه الجامعات معروفة رح تضل تستقبل الطلاب المميزين يعني أكيد. أما طلاب من الشرق الأوسط فأكيد فرصهم بعدها موجودة، لكن صار مطلوب أنه يحضروا ملفات تكون أقوى من ناحية اللغة، من ناحية التمويل، ومن ناحية اختيار التخصص المناسب أكيد. يعني هذه نقطة مهمة جدا.
2: حلو كتير. طيب يعني بالنهاية كمان، شو بتتوقع يكون مصير هالمؤسسات التعليمية اللي تجمد تسجيلها؟ يعني وفي كثير من الأحيان، ما بدنا يعني نعمم، ولكن في كتير منها كان بتشعر أنهم بس بدهم يستقطبوا طلاب من النوعية اللي بده مدخل على أستراليا وليس فقط يعني لهدف الدراسة. شو بتتوقع يكون في مخاوف حتى على الطلاب المسجلين بهذه المؤسسات اللي بين مزدوجين بالنسبة للحكومة تعتبر إلى حد ما مشبوهة؟
3: أنا حسب قراءتي أنا للموضوع ومتابعتي للأخبار، الحكومة حاليا عم جرب تعمل مراجعة وتنظيف لسوء التعليمي بأستراليا، لأنه في بعض المؤسسات كان عندها مشاكل تتعلق بجودة التعليم أو استخدام الفيزا بشكل غير صحيح يعني. وللأسف بتعرف نحن دايما في بيطلعوا لنا كم شخص بيخربوا وبيجربوا يعملوا أشياء يعني غير أخلاقية بالنسبة لهالموضوع، وبصير بيأثر على جميع الطلاب. هلأ إذا صار إذا المعهد تم تجميد تسجيله، يعني هذا ما يعني فورا أن طالب الطلاب الحاليين رح يخسر وضعهم القانوني، أكيد لا، لكن أكيد ممكن يضطروا ينقلوا لمعهد تاني، خصوصا إذا المؤسسة اللي هم مسجلين فيها خسرت اعتمادها بالكامل. لكن مهم جدا أنا برأيي لأي طالب يتأكد أنه قبل التسجيل بمؤسسة جديدة أو معهد خاص جديد، أنه المعهد أو المؤسسة بعده معترف فيها وعندها سجل قوي وعندها صيت حلو، يعني هذه كمان حتكون مهم جدا.
1: ناظم، طبعا اليوم في خيارات قد تكون أقل بالنسبة للطلاب الدوليين، ولكن على ما يبدو الخط العريض هي جودة تعليم أعلى ومصداقية أكثر للنظام التعليمي بالأستراليا. ولكن تشديد إجراءات التأشيرات اليوم قديش عم بتأثر سلبا على جاذبية الجامعات الأسترالية؟ دايما منقول في دول قد تكون جذابة أكثر وأسهل للطلاب الدوليين كبريطانيا وكندا.
3: هل أكيد صار في تأثير نفسي وعملي على الطلاب، مش بس نفسي؟ يعني لما الطالب يسمع أنه عن ارتفاع نسبة الرفض أو تشديد الشروط أو ارتفاع التكاليف، طبيعي يبلش يقارن بين أستراليا ودول مثل كندا وبريطانيا اللي هني كمان دول معروفين باستقطاب الطلاب الدوليين. لكن بنفس الوقت أستراليا بعدها تعتبر من أقوى الوجهات التعليمية بسبب جودة الجامعات الموجود فيها، وأكيد بسبب فرص العمل ونمط الحياة الموجود داخل أستراليا. الفرق اليوم أنه أستراليا عم تنتقل، أنا حسب رأيي، من سياسة الباب المفتوح لأي طالب إلى سياسة الانتقاء والتشديد. عم يجربوا مثل ما قلنا ومثل ما حكينا بالأسبوع الماضي، عم يجربوا يركزوا على الطلاب أو هجرة المهارات اللي بتساعد السوق المحلي وبتساعد الاقتصاد الأسترالي. يعني ما عم نقول مش عم يقولوا ما بدنا طلاب، أكيد لا، بس عم يقولوا بدنا نوعية معينة من الطلاب. أنا هذا حسب رأيي أكيد.
2: كتير حلو دقيق هذا الوصف، مش إغلاق الباب وإنما يعني تغيير المعايير ومعايير القبول. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءة القيمة، محامي الهجرة ناظم البردوع. نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
3: شكرا
1: من القلب لك ناظم. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن المعلومات التي وردت ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب خبير مستقل إذا لازم الأمر.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
5: بك واحجز موعدا للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
7: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33. أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand. The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق تورس، الثقافية والسياسية والاجتماعية، في أي وقت على SBS On Demand.
8: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
0: أهلا بكم مستمعي ومستمعات ويكند بالعربي، كل التحيات لكم من SBS عربي، معكم جورج غرام. دعونا الآن نلقي نظرة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد 24 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبرت احتمال تساقط أمطار 18، داروين مشمس 33، بيرث مشمس 22 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 19، سيدني أمطار متفرقة أيضا 23 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 18 درجة. ومن أحوال الطقس إلى عالم المال والأعمال وبودكاست لنحكي عن المال.
8: لنحكي عن المال.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن إصلاحات ضريبية وصفها وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز بأنها الأكبر منذ سنوات، والتي تنذر باحتمالية دخول أستراليا مرحلة اقتصادية جديدة، ولكن المعارضة حذرت من نتيجة معاكسة تماما. فلماذا أصبح حتى الضرائب والاستثمار العقاري العنوان الأكبر في أستراليا اليوم؟ وهل صحيح أن المستثمرين قد يبيعون عقاراتهم قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ منتصف العام المقبل 2027؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
11: لأن الحقيقة يعني أستراليا دخلت فعليا مرحلة اقتصادية جديدة، الحكومة العمالية بقيادة أنطوني ألمانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز يعني بدأوا بأكبر إصلاحات ضريبية منذ سنوات، وهالإصلاحات يعني تضرب مباشرة ملف العقارات والاستثمار والثروة. الأكبر تغيير لاحظناه هو إنه تعديل ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الكابيتال جين تاكس مع تقليص الامتيازات الضريبية، يعني استفاد منها مستثمرين كثيرين لعقود طويلة، إضافة إلى الحد من النيجاتيف جيرينج للعقارات القائمة. الحكومة تقول أن الهدف هو إعادة التوازن للسوق ومساعدة الشباب على شراء المنازل، أما المعارضون فيقولون أن هذه الخطوات قد تدمر الحافز الاستثماري وتؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وتراجع البناء، ولهذا نرى حالة توتر كبيرة بين المستثمرين، خصوصا أن العقار في أستراليا ليس مجرد استثمار بل ثقافة كاملة يعني كما نعلم لبناء الثروة.
10: وبتعرف أستاذ يوسف النيجاتيف جيرينج هي بحد ذاتها محفز للاستثمار بأستراليا، فمع تقليل الامتيازات الضريبية وأيضا تعديلات بقوانين الكابيتال جين تاكس أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، هل صحيح أن المستثمرين قد يبيعون عقاراتهم قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ؟
11: نعم، يعني هذا السيناريو بدأ يطرح بقوة داخل السوق. السبب أنه القوانين الجديدة المتعلقة بالسي جي تي أو الكابيتال جين تاكس ستبدأ من الشهر السابع يوليو 2027، وهذا الشيء بيعني أنه بعض المستثمرين يفكرون بالبيع قبل هذا التاريخ للاستفادة من النظام الحالي. اليوم يعني المستثمر يحصل على خصم 50% على الأرباح الرأسمالية بعد الاحتفاظ بالأصل لفترة معينة، أما النظام الجديد فيعتمد أكثر على احتساب التضخم مع حد أدنى للضريبة يصل إلى 30%. هلأ النتيجة أنه بعض المستثمرين يرون أن الربح النهائي بعد الضريبة قد ينخفض بشكل واضح، خاصة يعني عم نحكي لأصحاب المحافظ العقارية الكبيرة أو من هم يعني يخططون للتقاعد عبر بيع أصولهم. لكن بالمقابل هناك من يرى أن السوق لن ينهار بل سيتحول فقط يعني في عنا حيصير تحول بالسوق. قد ينتقل المستثمرون نحو البناء الجديد ربما لأن هناك تشجيع على ذلك أو الأصول ذات التدفق النقدي الأقوى.
10: وهذا بالضبط أستاذ يوسف ما يفكر به المواطن الأسترالي المستثمر اللي يفكر أنه يطلع على التقاعد أو بعد عمر معين أنه يستفاد من الإيجارات، يستفاد من بيع العقارات في سبيل أنه يكمل حياته. فإذا المستثمر باع بيته، باع منزل الاستثمار مع كل هذه التغييرات، فكيف راح تأثر هذه التغييرات على الإيجارات وأزمة السكن اللي إحنا أصلا دا نعيش الأزمة هذه وبقوة؟
11: هذه النقطة يعني هي الأكثر سخونة حاليا كما نلاحظ. الحكومة تؤكد أن الإصلاحات ستساعد على تهدئة أسعار العقارات وتسهيل دخول المشترين الجدد إلى السوق، لكن المعارضة وخبراء كثر يحذرون من نتيجة معاكسة تماما. إذا قل عدد المستثمرين قد ينخفض المعروض الإيجاري، خصوصا أنه يعني أستراليا تعاني أصلا من أزمة سكن حادة ونسب شغور منخفضة جدا. الخوف الحقيقي أنه المستثمر الذي كان يشتري عقارا للتأجير قد يتوقف عن الشراء وبالتالي يقل عدد البيوت المتاحة للإيجار، بينما الهجرة ما زالت مرتفعة. يعني المشكلة هون أنه الطلب مرتفع، البناء متباطئ والتكاليف مرتفعة، لذلك أي هزة في الاستثمار العقاري قد تنعكس بسرعة على المستأجرين.
10: وهذا بالضبط اللي يتخوف منه المستثمرون العقاريون وحتى الخبراء الاقتصاديين والعقاريين. أستاذ يوسف، هل بهالحالة هذه أصبحت أستراليا فعلا بصراع بين ما يسمى بالعدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؟
11: النقاش اليوم في أستراليا يعني لم يعد فقط عن الضرائب بل عن فلسفة الاقتصاد نفسها. الحكومة تقول أن الإصلاحات ضرورية لتحقيق عدالة أكبر وأيضا مساعدة الشباب على دخول سوق العقارات، بينما يرى المعارضون أن زيادة الضرائب وتقييد الإعفاءات قد يضعف الاستثمار ويبطئ النمو ربما. البعض يعني يصف ما يحدث بأنه إعادة توزيع للثروة، وآخرون يعتبرونه ضغطا على المستثمرين الذين بنوا أصولهم يعني أصلا على مدى سنوات طويلة. النتيجة هي انقسام واضح، نرى يعني في في في السوق من يرى أن هذه السياسات سياسات إصلاحية عادلة، وأيضا نرى من يخشى أنها ستؤثر على روح الاستثمار في البلاد.
10: وشفنا أيضا أستاذ يوسف كيف الحكومة الفيدرالية بميزانيتها الجديدة كيف قررت أنه تجري تعديلات كبيرة على النيجاتيف جيرينج أو إلغائها ببعض الحالات، فشو دا يصير بالضبط بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج، وليش أحدثت كل هذا الجدل، كل هذه الضجة بمستوى أستراليا؟
11: النيجاتيف جيرينج أو ما يسمى بالمديونية السلبية هو أحد أشهر الامتيازات الضريبية في أستراليا. يعني ببساطة إذا كانت خسائر العقار الاستثمارية أعلى من دخله الإيجاري، يستطيع المستثمر خصم هذه الخسائر من دخله وأيضا تقليل الضريبة التي يدفعها. هل الحكومة قررت أن هذا الامتياز سيقتصر في المستقبل على العقارات الجديدة فقط وليس على العقارات القائمة يعني القديمة؟ الهدف المعلن هو تشجيع البناء الجديد بدل المضاربة على العقارات القديمة، لكن يعني المنتقدين يقولون أن النتيجة قد تكون انخفاض الاستثمار وارتفاع الإيجارات وتقليل عدد المنازل المتاحة بالسوق. الأهم يعني أن هذه القضية حساسة جدا في أستراليا، لأن ملايين الناس يعتبرون العقار الوسيلة الأساسية لبناء مستقبلهم المالي.
10: وأيضا لو نتحدث عن أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، فكيف راح يتأثرون بكل هذه التغييرات أستاذ يوسف؟
11: أصحاب الأعمال الصغيرة أو السمول بزنسز يشعرون بقلق حقيقي حاليا، لأن بعضهم يعني يعتمد على بيع البزنس أو العقار التجاري كجزء من خطة التقاعد. المنتقدون يقولون أن الحكومة ترسل رسالة سلبية لكل شخص خاطر وبنى مشروعا خلال السنوات الماضية، بعض أصحاب الأعمال يرون أن الضرائب الجديدة قد تجعل بيع المشروع أو نقل الثروة إلى الأبناء أكثر تكلفة وأكثر تعقيداً. من جهة أخرى الحكومة تقول يعني أن الإصلاحات تستهدف الثغرات الضريبية الكبيرة وتحاول خلق نظام أكثر عدالة بين أصحاب الثروات وباقي المجتمع. يعني هنا يمكن يعني يظهر السؤال الأكبر الحقيقة، كيف نحقق العدالة الضريبية بدون قتل روح المبادرة وروح الاستثمار؟
10: وهل الشباب الأسترالي فعلاً رح يستفيد من هذه الإصلاحات؟
11: الحقيقة هذا السؤال هو الذي يقسم أستراليا حالياً. الحكومة تقول أن الشباب خسروا فرصة امتلاك المنازل بسبب المستثمرين والإعفاءات الضريبية، وأن الوقت يعني قد حان لإعادة التوازن. لكن هناك شباب ومستثمرون غاضبون بشكل كبير، خصوصاً يعني من تغييرات السي جي تي أو الكابيتال جين تاكس، لأن كثير منهم بدأوا الاستثمار بالأسهم أو العقارات الصغيرة لبناء مستقبلهم المالي. بعضهم يقول أن الحكومة تعاقب حتى المستثمر الصغير وليس فقط الأثرياء. لذلك الشباب اليوم منقسمين، فئة تريد تخفيض المضاربة العقارية بأي ثمن، وفئة تخشى أن تختفي فرص بناء الثروة تدريجيا.
10: ما الرسالة الأهم أستاذ يوسف للمستثمر العربي بأستراليا اليوم؟
11: الرسالة الأهم هي أن المرحلة القادمة تحتاج ذكاء مالي أعلى من السابق. اليوم يعني لا يكفي أن نشتري عقاراً وننتظر ارتفاع الأسعار، المستثمر الذكي أصبح بحاجة إلى فهم الضرائب وفهم هيكلية الأصول والتدفق النقدي cash flow، استراتيجيات الخروج exit strategies والتغييرات السياسية القادمة. هناك مستثمرون عرب بنوا ثرواتهم يعني ثروات ممتازة في أستراليا خلال 20 سنة الماضية، لكن السوق الآن يتغير بسرعة كبيرة والقرارات العشوائية قد تكون مكلفة جدا. لهذا نرى كثيرا من المستثمرين بدأوا يتحدثون مع محاسبين، مع مستشاريين ضريبيين لإعادة ترتيب أوضاعهم قبل دخول القوانين الجديدة.
10: وأيضا أستاذ يوسف قبل الختام، إلى أين يتجه الاقتصاد الأسترالي خلال المرحلة المقبلة؟
11: الحقيقة أستراليا تدخل مرحلة سياسية واقتصادية ساخنة جدا. ملف الضرائب والسكن أصبح تقريبا أهم قضية داخلية في البلاد. هناك غضب من تكاليف المعيشة وغضب متزايد، وغضب من الإيجارات والإيجارات المرتفعة بتزايد، وأسعار العقارات. الناس تريد حلولا حقيقية. الحكومة تقول أن الإصلاحات ضرورية لتحقيق العدالة بين الأجيال، أما المعارضة يعني على الطرف الآخر فتقول أنها حرب على الطموح والاستثمار. وخلال السنتين القادمتين سنشهد معركة سياسية ضخمة حول الضرائب وحول الإسكان والهجرة والقدرة على تحمل تكاليف الحياة. هلأ الواضح أن أستراليا ليست أمام مجرد تعديلات مالية، بل أمام إعادة رسم بشكل كامل لفكرة الثروة والاستثمار والطبقة الوسطى في البلاد.
10: معلومات مهمة وواضحة جدا. شكرا لحضرتك الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بحضرتك وحلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
11: شكرا لك منال، وشكرا لجميع المستمعين.
10: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
12: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand. SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
6: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
5: الأسبوع الذي انقضى.
13: ويكند بالعربي على SBS عربي.
0: اليوم هو الأحد 24 من أيار مايو لعام 2026، وتعيش مدينة سيدني أجواء استثنائية مع استمرار فعاليات مهرجان فيفيد سيدني، الحدث الأكبر للأضواء والفنون والموسيقى في أستراليا. المدينة تتحول هذا المساء إلى منصة مفتوحة للإبداع البصري مع عروض ضوئية ضخمة تزين دار الأوبرا وجسر هاربر الشهير وسط حضور جماهيري وسياحيا كبير. ويتضمن برنامج اليوم عروضا موسيقية حية وتجارب فنية تفاعلية ومسارات ضوئية في أنحاء وسط المدينة، إضافة إلى فعاليات عائلية وأسواق ليلية ومطاعم متنقلة تستقطب الزوار حتى ساعات متأخرة من الليل. وفي سيدني أيضا تختتم اليوم فعاليات مهرجان سيدني للكتاب، والذي جمع على مدى الأيام الماضية نخبة من الكتاب والصحفيين والمفكرين من أستراليا والعالم. ويشهد اليوم الختامي جلسات حوارية حول مستقبل الإعلام والصحافة الرقمية، إلى جانب لقاءات أدبية وورش كتابة إبداعية وتوقيع كتب وسط حضور واسع من المهتمين بالشأن الثقافي. ننتقل الآن إلى ولاية فيكتوريا، حيث تشهد مدينة ميلبورن زخما ثقافيا وفنيا متواصلا هذا الأحد. ومن أبرز الفعاليات المقامة اليوم The Big Design Market، وهو سوق إبداعي ضخم يجمع مئات الفنانين والمصممين والحرفيين الأستراليين. ويتيح الحدث للزوار فرصة الاطلاع على منتجات محلية متنوعة تشمل الأزياء والفنون والهدايا والمأكولات المصنوعة يدويا، وسط إقبال كبير من العائلات والسياح. كما تستعد المدينة لانطلاق مهرجان رايزينغ ميلبورن، أحد أكبر مهرجانات الفنون المعاصرة والموسيقى في البلاد، حيث بدأت العروض الفنية والتجهيزات تنتشر في شوارع ومراكز المدينة. ومن هذه الأخبار ننتقل إلى بودكاست يتحدث عن اليوم العالمي للتنوع الثقافي. لنستمع.
14: تحتفل أستراليا والعالم غدا باليوم العالمي للتنوع الثقافي، ويعد هذا اليوم الذي يوافق 21 من شهر مايو أيار من كل عام مناسبة عالمية للاحتفاء بالثراء الثقافي وإبراز الدور الأساسي للحوار بين الثقافات لأجل تحقيق التنمية المستدامة والتعايش السلمي ونبذ التمييز. وتعتبر أستراليا واحدة من أبرز دول العالم في مجال التعدد الثقافي، حيث أن أكثر من 51.5% من سكانها قد ولدوا في الخارج أو أن أحد والديهم على الأقل قد ولد في الخارج. ويتشكل النسيج الاجتماعي الفريد للبلاد من ثقافات شعوبها الأصلية وتاريخ الاستيطان البريطاني والأيرلندي وموجات الهجرة الجماعية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية. ولكن ومع ارتفاع حوادث الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية ومع تصاعد التأييد لسياسات اليمين، يبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية الحديث عن دور التنوع الثقافي في تشكيل الهوية الأسترالية. ولقد التقينا في هذا المساء مستمعينا بباقة من الشخصيات الأسترالية العربية لمناقشة ملف التنوع الثقافي وما الذي يعنيه ذلك لمستقبل أستراليا. ضيفنا الأول كان الدكتور مكي كشكول، رئيس مركز التعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب في سيدني، والذي أخذنا في رحلة إلى الماضي لنعرف كيف بدأ مشوار التنوع الثقافي في أستراليا.
15: أستراليا طبقت منذ عام 1901 عندما شكلت حكومة الاتحاد الأسترالية العديد من السياسات من أجل احتواء القادمون الجدد المهاجرين اللاجئين، فطبقت سياسة أستراليا البيضاء، وبعد فشلها طبقت سياسة الإنصار أو الذوبان، ثم سياسة الاندماج. أعتبر سياسة التعددية الثقافية جزء من سياسة الاندماج اللي طبقت في الستينات من القرن الماضي واللي لاقت نجاح كبير صراحة. التعدد الثقافي تشير لأنه احتفاظ الأقليات العرقية والدينية بهويتها الثقافية، لغتها، دينها وما شابه، وتعتبر هذا الاختلاف العرقي والديني مصدر قوة لأستراليا والمجتمع الأسترالي أن نأخذ إيجابيات. أساس التعدد الثقافي طبقت في أصل في كندا بداية الأمر، لكن أعتبر أنجح بيئة طبق فيها هذه السياسة هي أستراليا، بيئة خاصة للتسامح والتعايش والتآلف والتآزر ما بين مختلف الأعراق. أصور أحد بعض المحللين أو بعض المهتمين بالشأن الاجتماعي والسياسي الأسترالي أعتبر أن هذه السياسة ولدت تكتلات عرقية، كل عرق أو كل دين ينغلق على ذاته ما يتوسع ليشمل الثقافات الأخرى اللي تعيش على الأرض الأسترالية.
14: ما الأسباب وراء هذه الظاهرة؟ هل هو خوف من الاندماج؟ هل هو حماية للهوية اللي قدموا منها؟ هل هي يعني عدم قدرة على التعايش في نموذج كما النموذج الأسترالي للتنوع الثقافي؟
15: هذا ما يسمى بالجيوب العرقية. الجيوب العرقية هي أنشأة الحكومة الإسرائيلية صراحة وشجعت عليها. يعني أنا عملت في ذات الهجرة عام 2006، عملي هو يعني مختص باستقبال القادمون الجدد من لاجئين أو مهاجرين ومساعدتهم على التخييف والعيش في الوسط الأسترالي. الحكومة الأسترالية خلقت جيوب عرقية، مثلا القادم الجديد المسلم يعيش في منطقة غرب أستراليا مثل أوبن أو غرانفيل، والقادم المسيحي القادم الجديد المسيحي يعيش في فيرفيل، والقادم الصابي والمدعي يعيش في ليفربول. فالحكومة الأسترالية شجعت أو هي خلقت بالأساس هذه الجيوب العرقية. الجيوب العرقي هو عرقية معينة أو مجموعة عرقية معينة، مجموعة دينية معينة تعيش في بيئة أو في وسط معين قاسي مشترك ما بينهم، اللغة، احتمال الدين، الثقافة، الهوية، كل شيء.
14: عفوا دكتور على المقاطعة، تقول الحكومة شجعت على هذا التوجه، أليس هذا خيار الناس أنهم يتجمعوا في مكان واحد يجدوا فيه نفس البيئة ونفس الناس ويشعروا فيه يعني بأنهم مع بعضهم البعض، خيار شخصي فردي في اختيار السكن؟
15: ذات الهجرة الأسترالية عندها شقق مثل في أوبن يسكن القادم الجديد شهر كامل يبقى في هذه الشقة هو أسرته، بعد الشهر يمكن نحاول إيجاد سكن ملائم لهذه العائلة في شقق خاصة في فيرفيل، في شقق خاصة في ليفربول. فبالأساس القادم الجديد لا يعلم شيء عن الدولة الأسترالية، عن البيئة الأسترالية، عن المجتمع الأسترالي، ما عدا صورة مسبقة عن الواقع الأسترالي. لكن الحكومة الأسترالية أكيد عندها أسبابها، عندها يعني بعض المؤشرات الإيجابية أنه يجب أن يكون القادم الجديد يعيش في بيئته، أولا حتى الحد من أنه لا يعيش الغربة، أنه يعيش في وسط ملام حتى يتعلم الثقافة الأسترالية، يعمل، لأن أكيد هو القادم الجديد يأتي فاقد للغة، فاقد للثقافة الأسترالية. فذلك عندما يأتي يعيش في بيئته أو في وسطه العرقي والديني أكيد راح يجد عمل، لأن راح يعمل مع إنسان من نفس اللغة الأم ونفس العقيدة ونفس الثقافة وما شابه، به بعض الإيجابيات. لكن سلبياتها هذا القادم الجديد راح يعتمد على الآخرين بكل شيء، وراح ينفتح الثقافة الأسترالية لأنه فاقد اللغة الإنجليزية، لغة الدولة أو لغة المجتمع الأسترالي. فذاك يعيش حاسس الانعزال، ولحد الآن أعرف بعض الأشخاص صار له شيء 40 سنة يعيش في أستراليا لكن ما يعرف أي شيء عن طبيعة المجتمع الأسترالي، لأن عايش في هذا نسمي الجيب العرقي أو جيب الديني الخاص به.
14: كان هذا الدكتور مكي كشكول، رئيس مركز التعددية الثقافية الأسترالي للبحوث والدراسات والآداب في سيدني. ويعد التنوع الثقافي مستمعين عاملا محفزا رئيسيا للنمو الاقتصادي، فهو يدفع عجلة الابتكار ويوسع نطاق المواهب ويعزز كذلك من الإبداع، كما أن الجمع بين وجهات النظر والمهارات المتنوعة يحسن من حل المشكلات والقدرة التنافسية في السوق. فهل هذا هو واقع الحال يا ترى بالنسبة لسوق العمل الأسترالي؟ سؤال طرحناه على السيد جميل كركي وهو مدير لمشاريع الإنشاءات في سيدني، حيث شرح لنا بداية التنوع الثقافي في هذا القطاع الاقتصادي الهام.
16: أستراليا ككل هي بلد قائم على حركات الهجرة مثل أي مجتمع، بس أستراليا بالذات تحديدا قائمة على استضافة مجتمعات مهاجرة من كافة أنحاء العالم. في قطاع البناء، في عندك قطاع البناء السكني يلي الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بيمثلوا 90% دول أغلبيتهم مهاجرين. يعني في عندك اللبناني، عندك الصيني، في عندك هلأ ريسنت للهنود مثلا. إذا بنرجع 30 سنة لورا كان في إيطاليين أكتر. لما تفوتي على موقع بناء بتحس في تنوع، بتلاقي أنا هلأ حتى من بيرو من كينيا بتلاقي لبناني، بتلاقي من فترة تعرفت على واحد من المغرب. يعني بتلاقي كل شيء بالسايد، بس بنفس الوقت كمان بالتعاملات التجارية مرات بصير في تفضيل للأسترالي من خلفية فينا نقول أنجلو ساكسين أكتر. مرات بتلاقي مثلا اللبناني بفضل بس يتعامل مع اللبناني. بصير في هيك شغلات، يعني هي هيك موجودة على مستوى القطاع الصغير. بمستوى القطاع الشركات اللي هي الفئة الأولى والفئة الثانية، المؤهلين يعني المهندسين أو مدراء المشاريع اللي عندهم خبرات جدا عالية لهم فرصة، بس فرصهم أقل من الشخص اللي خلق وربي هون ومنه من خلفية إثنية.
14: من المفترض جميل أن يكون التنوع الثقافي إضافة للمجتمع على كل الصعد بما في ذلك الصعيد الاقتصادي، فهل تشعر بأن ما تحمله كمهاجر من خبرات وتجارب معترف بها هنا في سوق العمل الأسترالي ومقدرة أيضا؟
16: صراحة في تمييز بهذا الشيء، يعني مش بس أنه أنا واجهته، فبتلاقي الشخص شغال على مشاريع بملايين الدولارات، شغال مع أهم شركات الهندسة بالعالم، بيجي لهون بينحط عليه كذا علامة استفهام. يعني بكذا مرة صايرة انه مثلا ممكن يلاقي واحد اقل كفاءة اقل تعليما وهو عم بيترأس هذا الشخص يلي كان يقود فريق من 100-200 شخص مهندس وعامل ففي منها هاي بالسوق لحد هلا موجودة. يعني منا صورة مثالية ومنا صورة قاتمة. يعني ما بعرف يمكن تشبيهي ما يكون قليل ما يكون دقيق، ولكن بتحس مرات التعددية الثقافية بأستراليا أنه حمص طبولي نبيد إيطالي أكل صيني وهيك نحن عملنا تنوع ثقافي. يعني مرات بتحس عمليا الفكرة غائبة عن الصورة الأفلوطونية اللي زرعت براسنا. يعني في بعض الناس حصلت وتمكنت من بلوغ هدفها، بس نحن لازم نعمل جهد مضاعف لنوصل، ومرات 3 أضعاف الجهد. يعني
14: هل مرت عليك لحظة يا ترى ندمت فيها جميل على مجيئك لأستراليا واعتبرت أنه كل الحديث عن التنوع الثقافي والاحتفاء به ما هو إلا حبر على ورق وقلت يا ريتني ما جيت؟
16: أكيد قلت هيك كذا مرة صراحة، يعني أنه خاصة لما يكون واحد عنده شغله ومرتاح وصاروا فترة بالبلد اللي هو جاي منه عايش فيها ومؤسس حاله، أكيد يعني حيقول هيك كذا مرة. بس بعدين بعد التجارب اللي مرقنا فيها كوفيد والحروب اللي صارت بالمنطقة الواحد بقول الحمد لله. بس صارتني مرة قدمت على شغل
17: له علاقة بتخطيط المدن.
16: طلعنا من أول انترفيو، تاني انترفيو، تالت انترفيو، آخر شيء بيقولوا لي إنه عفواً أخذنا واحد عندنا صار له فترة. طيب ليش عملتوا الإعلان الوظيفي؟ يعني بس هل تلتفوا على قواعد التوظيف وشروط الحوكمة المؤسستية عندكم يعني؟ وكذا مرة رحت على شركات تانية اشتغلت فيها. نحن لما نقدم على وظيفة لازم يكون عندنا مؤهل محلي، يعني عشان هيك مضطر نرجع نفوت على الجامعة ويكون عمره خبرة محلية غير خبرتنا اللي جايين فيها من برا. فعلى طول لازم نعمل جهد مضاعف يعني. يعني حسيت قبل، أنا صراحة كنت أستغرب لما واحد يقول لي حسيت بعنصرية، كنت أعتبره وراء محض. ولكن بعد فترة يعني بعد كذا سنة لما صرت أفكر بالموضوع بتحسيها، بتحسي لا أنه هذا الشيء موجود في تمييز مؤسساتي يعني.
14: كان هذا السيد جميل كركي وهو مدير للمشاريع الإنشائية في مدينة سيدني. وبما أننا نتحدث عن التنوع الثقافي، فلا بد من التوقف عند دور الثقافة والفن في بناء جسور التواصل بين أفراد المجتمع الواحد. ضيفنا في الدقائق التالية هو الباحث في علم الاجتماع ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية السيد بشار حنا، وسألناه بداية عن تقييمه لتجربة التنوع الثقافي في أستراليا فقال:
18: طبعا هذا الموضوع انت بتعرفي حاليا هو يعني موضع للجدل، هل يا ترى استراليا فيها البيئه الصالحه لنمو موضوع المالتي كلتشراليزم والتعدديه؟ انا برايي نعم، هذا كان يمكن السبب الرئيسي لهجره معظمنا الى هذا البلد الرائع اللي يوفر هذه الفرصه. ولكن كيفيه التعاطي مع هذا الموضوع له وجهات كثيره وفيها اطراف عديده. صحيح طبعا الحكومات والسياسات تأثر على هذا الموضوع ومداخلاته، ولكن احنا ايضا كمواطنين لنا تأثير كيف نتقبل هذا الموضوع وكيف نحطه موضع التطبيق. هل نحن فعلا عم بنعيش؟ هل نحن فعلا بدنا اياه؟ هل نحن فعلا قابلين، عندنا القابلية ان نتقبل الاخر ونحترم وجهة نظره؟ لهذا السبب يعني الموضوع جواب هيك صريح وواضح صعب انه حدا يعطيه، ولكن من وجهة نظري نعم استراليا فيها البيئة الصالحة لنمو موضوع التعددية الثقافية.
14: تحدثت عن دور الفرد في التعددية الثقافية والعمل على انجاحها، ما المقصود بهذا الدور استاذ الكريم؟ ما الذي يستطيع ان يفعله الفرد الشخص الواحد خاصة عندما يكون مهاجر لكي يجعل من تجربته في استراليا تجربة مثمرة؟
18: بالدرجة الاولى برأيي الشخصي انه لازم كلنا نتحلى ب صدر الرحب من ناحية تقبل الآخر. لما نفكر إحنا بموضوع الهجرة، في أحيانا صارت أكيد هجرات قسرية، يمكن الناس ما اختاروا بإرادتهم أنه يروحوا لبلدان أخرى، ولكن شاءت الظروف أن يروحوا. وهذول طبعا الموضوع رح يبقى بينه وبين نفسهم كيف يحلوا، لكن اللي قدر يختار وكان عنده حرية الاختيار ويوصل بالسلامة إلى بلد مثل أستراليا، يجب أن يكون عنده مرونة في التفكير وقابلية على تقبل الآخر، إذا كان من ثقافة مختلفة، إذا كان من عرق مختلف، إذا كان من دين مختلف. إذا تولد هذا الاحترام الحقيقي بيننا كأفراد باختلافاتنا وبتنوعنا، صدقيني هو هذا التمثيل الحقيقي لموضوع التعددية.
14: الفن ساحة واضحة وبارزة للتنوع الثقافي للاحتفاء بهذا التعدد. ما هو دور الفن في خلق جسور التفاهم والوئام في المجتمع في ظل كل ما نشاهده من ربما أحداث ومواقف قد تباعد ما بين فئات المجتمع الواحد؟
18: هذا السؤال عجبني ستنا، لأنه هذا السؤال المناسب للشخص المناسب. تعرفي حضرتك أنه أنا شغلي هو استخدام الفنون في التغيير المجتمعي، ولكن التغيير اللي ننشده إحنا هو تغيير إيجابي بالتأكيد. لهذا السبب أنا من سنوات طويلة أحاول أستخدم الفنون الإبداعية في إظهار جمالية الثقافة، ثقافة الشرق الأوسط وثقافة بلاد الرافدين والمنطقة العربية والآداب والفنون. وفعليا أنا تلمست تغيير من الـ مثلا نقول الجاليات الأخرى في كيفية تقبلنا وانبهار بالأشياء اللي احنا جينا بيها، وزادت من أواصر التعامل والتواصل. بالعكس صار نوع من الإعجاب، صار نوع من التقدير، لهذا السبب الفنون تلعب دور جدا مهم في توصيل رسالة إنسانية وتوضيح صورة بعض الأمور اللي قد يصيبها أحيانا بعض التشويش.
14: كان هذا السيد بشار حنا، الباحث في علم الاجتماع ومدير مكتب الفنون والتنمية المجتمعية.
0: مستمعينا، وقفة غنائية، نعود بعدها لنتابع برنامجكم ويكند بالعربي ونتعرف على بيست أوف SBS عربي خلال الأسبوع معي أنا جورج غرام.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا، بداية الساعة الثانية من برنامج ويكند بالعربي على SBS عربي. نظرة سريعة على حالة الطقس لهذا اليوم الأحد 24 من أيار مايو لعام 2026. في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 24، هوبرت احتمال تساقط أمطار 18، داروين مشمس 33، بيرث مشمس 22 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 19، سيدني أمطار متفرقة 23 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم 18 درجة. أما الآن إلى بودكاست يحكي عن رحلة الحجاج الأستراليين إلى مكة المكرمة.
1: في موسم حج هذا العام على وقع حر شديد وتوترات غير مسبوقة في الشرق الأوسط، تتجه أنظار ملايين المسلمين نحو مكة المكرمة، حيث يتقاطع السعي مع القلق والدعاء مع هواجس الحرب في وقت شددت فيه السلطات السعودية إجراءات التنظيم والسلامة، ومع توقعات ببلوغ درجات الحرارة 47 درجة مئوية أو أكثر في المشاعر المقدسة. ومع اتساع رقعة التوترات في المنطقة، لم تكن رحلة الحجاج الأستراليين هذا العام مجرد انتقال من قارة إلى أخرى، بل رحلة تحيط بها هواجس اضطرابات الطيران وإغلاق المجالات الجوية وتبدل مسارات السفر. الحاج أياد أبو ضاري مرشد حملة الغري للحج تحدث عن التحذيرات التي أصدرتها وزارة الخارجية الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل وأهمية اتباع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي.
2: هذا العام وبسبب الظروف السياسية الراهنة والعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة، تكتسب رحلة الحج بعدا جديدا ومعقدا. لقد أصدرت الحكومة الأسترالية عبر منصة سمارت ترافل تحذيرات صارمة توصي فيها بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى السعودية بسبب استمرار الصراع في المنطقة. وهذا يعني أن أي حاج أسترالي يسافر إلى السعودية ينصح أن يكون على دراية كاملة بالمخاطر وأن يتخذ احتياطات استثنائية. ثانيا، اضطرابات السفر الجوي العالمية، الحكومة الأسترالية أيضا حذرت صراحة من أن الرحلات الجوية قد تتأخر أو تلقى حتى لو لم تكن مسافرا عبر الشرق الأوسط. وهذا يعني أن الحاج الأسترالي قد يواجه تغييرات في جداول الرحلات أو حتى إلغاءات في اللحظة الأخيرة من السفر. رابعا، تحذيرات الحكومة الأسترالية شملت بوضوح الأماكن الدينية ضمن قائمة 9 أماكن عالية الخطورة، يتطلب وعيا أمنيا مضاعفا هذا العام. الخلاصة للحاج الأسترالي، رحلتك هذا العام تحمل أبعادا سياسية وأمنية أكبر من أي وقت مضى. يجب أن تكون على استعداد لاحتمال تغيير خطط السفر في اللحظة الأخيرة، وأن تتابع نشرات السفر الأسترالية والتوجيهات السعودية بشكل يومي، وأن تكون متصلة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: أو 70 حاج، ولكن بالمحصل النهاية الآن وصلت إلى 117 حاج. النساء قارب عند 90، يعني النساء طلعن أجدع من الرجال. قارب 90 امرأة عندي بالحمل الحمد لله، وهذا رقم يعني كبير جدا، حتى الشركة أشادت بي اللي أشتغلوا ياها وما كان متوقع الحمد لله.
4: ومع اقتراب الحجاج من الأراضي المقدسة ظهرت تحديات أخرى مرتبطة بحركة الطيران العالمية، فالحاج فاضل الموسوي تحدث عن حالة الإرباك التي رافقت بعض الرحلات بعد تغير مواعيد الإقلاع والوصول أكثر من مرة خلال اليوم.
3: هناك تغييرات كبيرة جدا حصلت لنا في تغيير الطيران وفي حجوزات الطيران، مما جعلت إرباك عند الحاج وإرباك عند السلطات وإرباك عند الوصول، ولكن الحمد لله رب العالمين استقر الحال في الفترة الأخيرة. كل الحجاج وصلوا بسلام ووصلوا بموعدهم المحدد إلا ما ندر، يعني الحمد لله رب العالمين.
4: ومنذ جائحة كوفيد-19 تغير شكل تنظيم الحج بصورة كبيرة مع انتقال كثير من الإجراءات إلى المنصات الرقمية. الحاج أياد أبو ظاري أوضح أن أعداد الحجاج تقلصت مقارنة بما قبل الجائحة بالتزامن مع اعتماد تطبيق نسك كمنصة رئيسة لتنظيم الحج وتحديد الحصص المقررة للدول ومنها الحصة الخاصة بأستراليا.
5: تقلص عدد الحجاج كبيرا منذ جائحة كورونا إلى الآن، بحيث كان عدد الحجاج الأستراليين سابقا قبل جائحة كورونا بحدود 5000 حاج، لكن بعد الجائحة وبعد الأنظمة الجديدة وبعد تطبيق نظام نسك تقلصت إلى ما يقارب 1000 حاج سنويا.
4: وفي وقت تتوقع فيه السلطات السعودية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خلال أيام المناسك، تتضاعف التحديات أمام الحجاج القادمين من الشتاء الأسترالي إلى صيف الجزيرة العربية. وفي هذا السياق شدد الحاج أياد أبو ظاري على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية وتجنب التعرض الطويل للشمس.
5: من ناحية الحرارة، الانتقال من الشتاء الأسترالي إلى صيف الحجاز الحار، يشير الخبراء إلى أن حج هذا العام هو آخر موسم حج سيتزامن مع أشهر الصيف الحارة. بدءا من العام القادم سينتقل الحج إلى فصل الربيع لمدة 8 سنوات. هذا العام يمثل طبعا نقطة تحول مناخية كبرى، ولكن مع تحديات تنظيمية جديدة تستوجب الانتباه. طبعا من ضمن الإجراءات نظام تبريد متكامل، تم تحديد مرافق رمي الجمرات ب 456 وحدة تكييف و 74,000 وحدة إضاءة، وبالإضافة إلى مراوح الطباب المنتشرة في الحرم المكي. يجري الآن طرح حافلات كهربائية ذاتية القيادة لتغليل حرارة المحركات وتحسين جودة الهواء في المناطق المزدحمة.
4: ومن المدينة المنورة نقل الحاج فاضل الموسوي مرشد حملة الإحسان الأسترالية للحاج صورة عن الأجواء الإيمانية التي يعيشها الحجاج وسط استعدادات متواصلة للانتقال إلى مكة المكرمة وأداء المناسك.
3: الأجواء بالمدينة المنورة، وهي طبعا ما يحتاج واحد يحكي عنها، يعني الروحانية والجوية. انتقلنا ليلة البارحة من المدينة إلى مكة المكرمة من بعد ما مررنا بالميقات وكملنا عمرتنا، كان الجو جدا ممتاز، يعني تفاجأنا حقيقة به. حتى اليوم احنا لما نزلنا من بعد الفجر إلى الحرم لأداء عمرة التمتع، كان الجو جدا جميل، مو هالحرارة القوية، والحمد لله رب العالمين ما حصل عندنا أي تأخير، ولا حصلت عندنا أي إصابة، ولا حصلت عندنا أي شيء يعكر مزاج الحجاج الحمد لله رب العالمين.
4: ولم تعد بطاقة النسك مجرد إجراء تنظيمي، بل أصبحت بحسب الحاج إياد أبو ظاري مفتاح الحج، بعد أن تحولت إلى وثيقة إلزامية لا يمكن للحاج التنقل أو إداء المناسك من دونها.
5: بطاقة نسك الذكية هي مفتاحك الوحيد هذا العام. أصبحت بطاقة نسك إلزامية تماما، بدونها لا يمكنك اجتياز نقاط التفتيش المؤدية إلى مكة والمشاعر المقدسة، ولا دخول

0: المخيمات المكيفة أو استخدام قطار المشاعر. حتى الحصول على تأشيرة يتطلب التسجيل عبر نسك. ووضعت الحكومة السعودية عقوبات صارمة على المخالفين الذين يحاولون أداء الحج بدون تصريح.
1: بدوره أشار الحاج فاضل الموسوي إلى أن السلطات السعودية أوكلت مهمة إدارة خدمات الحجاج إلى شركات متخصصة، وأن تسميات حملاتهم تختفي بمجرد دخول السعودية في إطار خطط تهدف إلى رفع كفاءة التنظيم وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج.
2: نظام الحملات بأستراليا وكما تعلمون التغى، لغت وزارة الحج، تحول من حملات إلى نسك، والجميع يعرف ما هو نسك، هي موقع تابع لوزارة الحج السعودية، ولكن نسك أعطت هذه المهمة إلى شركات تنظيم اللي هي 12 شركة سعودية. فأنا كصاحب حملة قديم أذهب إلى أحد الشركات حتى أسوي اتفاق معهم، ولكن تحت اسمها يعني.
1: وفي ظل تشديد الإجراءات، حذر الحاج إياد أبو ظاري من مخاطر إداء الحج من دون بطاقة نسك أو باستخدام التأشيرات السياحية، مؤكدا أن السلطات السعودية شددت هذا العام على تطبيق التعليمات الخاصة بالدخول إلى المشاعر المقدسة.
0: في بعض الأخوان أو الحجاج يحصلون على فيزا سياحة أو عمرة ويحاولون الذهاب بها إلى الحج. إذا تم إلغاء القبض عليك بهذه الفيزا، ستطبق عليك غرامات تصل إلى 14,000 دولار أسترالي، والسجن لمدة 6 أشهر، والترحيل الفوري مع حظر دخول السعودية لمدة 10 سنوات.
1: كما أشار الحاج فاضل الموسوي إلى أن تطبيق نسك يفرض مواعيد دقيقة لتنقل الحجاج وإداء بعض المناسك ضمن خطة تهدف إلى تنظيم الحشود وتخفيف الازدحام.
2: يعني الحاج إذا تغير عند الطيران الباقة ما تتغير. مثلا أنت حاجز على يوم 15-5 توصل، فندق مالتك يبدي يوم 15-5، إذا وصل 16-5 ما تتعوض هذا اليوم. هاي شوية سوت لنا إرباك بالمدينة بالسكن، ولكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نجتاز هاي المرحلة وقدرنا نعوض الحجاج بهذا اليوم بالتعاون مع شركة الخدمات.
1: ومع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى إدارة موسم الحج، يرى القائمون على الحملات أن مستوى التنظيم هذا العام يشهد تطورا لافتا. الحاج إياد أبو ظاري متحدثا عن منصة بصير.
0: تنظيم ذكي للحشود باستخدام الذكاء الاصطناعي. تستخدم السعودية الآن منصة بصير التي تحلل كثافة الحشود في الوقت الفعلي عبر آلاف السنسرات والكاميرات الذكية. هذا النظام يتوقع الازدحام قبل 15 دقيقة من حدوثه، ويعيد توجيه الحجاج تلقائيا، كما أن 70% من قرارات إدارة الحشود فتح أو إغلاق الطرق تتم آليا بواسطة الخوارزميات.
1: فيما أشاد الحاج فاضل الموسوي بالتحديث المستمر الذي تشهده إجراءات تنظيم الحج عاما بعد عام.
2: حقيقة في كل سنة نجد شيء جديد عند المملكة العربية السعودية بتنظيم الاستقبال بالمطار، إلى الخروج من المطار، إلى الوصول إلى الفنادق، تقنية عالية جدا إلكترونيا بالبحث عن الحاج إذا ضاع عن حقيبته. كنا نتوقع أنه نتأخر بالمطار، ما تأخرنا أكثر من ربع ساعة بالمطار، من حيث ختم الجوازات ومن حيث استلام الحقائب ومن حيث استقبال شركة نسك إنه وتجهيز الباصات.
1: وبين تغير الطقس وتعقيدات السياسة والظروف الأمنية في منطقة الشرق الأوسط واضطرابات السفر، يبقى الحج بالنسبة لملايين المسلمين رحلة إيمان تتقدم فيها الطمأنينة على الخوف والدعاء على صخب الأزمات التي تثقل المنطقة والعالم. أعد هذا التقرير لأس بي أس عربي محمد الغزي.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: تعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
6: في 12 من حزيران يونيو تنطلق بطولة كأس العالم 2026 على شاشة SBS. 104 مباريات مباشرة وعبر خدمة المشاهدة عند الطلب، إضافة إلى مباريات قصيرة وملخصات وبودكاست والمزيد. كأس العالم 2026 بث مباشر وحصري ومجاني عبر SBS On Demand.
7: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
8: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
9: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج ويكند بالعربي وبيست أوف SBS عربي. أدت حالة وفاة ناجمتان عن فيروس ينقله البعوض في بلدة نائية بالمقاطعة الشمالية إلى تحذير السكان والزوار بضرورة تغطية أجسامهم واستخدام طارد الحشرات. وأكدت السلطات الصحية في المقاطعة الشمالية وفاة شخصين بسبب التهاب الدماغ بوادي موراي. وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن الوفاتين وقعتا في السبرينغ خلال شهري أبريل ونيسان ومايو أيار على التوالي، ويمكن أن يصاب الشخص بهذا الفيروس النادر والذي قد يكون قاتلا بعد تعرضه للدغة بعوضة مصابة. ويكون انتقال الفيروس في المقاطعة الشمالية أكثر شيوعا بين فبراير شباط ويونيو حزيران، فيما تسجل معظم الحالات بين مارس آذار ومايو أيار، لكن هطول الأمطار الغزيرة هذا العام زاد من مستوى الخطر. وتجري السلطات الصحية عمليات مراقبة وفحص للبعوض في أنحاء منطقة توب إند للكشف عن الفيروس بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران من كل عام. وأكد متحدث باسم الوزارة أنه تم رصد فيروس التهاب الدماغ بوادي موراي مرتين خلال الفحوصات التي أجريت قرب داروين. وتعمل حاليا مواقع لجمع البعوض وفحصه في مناطق وسط أستراليا، وتشمل أعراض الفيروس صداعا شديدا، حمى، غثيان وقيء، آلام في العضلات، نعاس، تشويش ذهني، ونوبات تشنج في بعض الحالات. وتوفر مصادر المياه بما فيها البرك المعزولة بيئة مثالية لتكاثر البعوض الذي يكون أكثر نشاطا بعد غروب الشمس وخلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر. لنستمع الآن إلى بودكاست تحت المجهر.
10: تحت المجهر.
11: يتزايد القلق هذه الأيام بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، خصوصاً بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية. ما هو الإيبولا؟ هل صحيح أنه مرض خطير وقاتل لكنه نادر الانتشار؟ كيف ينتقل؟ ما هي الأعراض وسبل الوقاية؟ وكم نحن في أستراليا بمنأى عنه؟ أنا كوثر الحنبوري حملت كل هذه الأسئلة إلى طبيب الصحة العامة الدكتور هاني بيطار في هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر. إشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالة خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص.
12: أولاً صباح الخير كوثر، صباح الخير للجميع. الإيبولا فيروس هي مجموعة فيروسات، مش فيروس واحد، بيسموها أوثو إيبولا فيروس. من أين إجا اسم إيبولا؟ في نهر في الكونغو اسمه إيبولا، فسموها سموا الفيروسات دي على نهر، أعتقد هو بدأ انتشاره من هناك. الإيبولا اللي حصل دلوقتي مش حاجة جديدة، حصلت قبل كده مرتين في السنوات الأخيرة، وكان في كل الحالات متمركزة في هذا الجزء من العالم اللي هي الكونغو ديمقراطية اللي هي الكينشاسا مش الكونغو برازافيل، أوغندا دلوقتي، وكمان كان في statistics من جنوب السودان إنه كان في حالات في الماضي.
10: نعم.
12: هل المرض للإنسان الإيبولا خطير؟ هو فعلا خطير، لأنه ممكن يوصل نسبة الوفيات إلى 50%، يعني كل اثنين في واحد بيفقد حياته.
10: Yeah.
12: هل في خطر كبير إنه يجي هون أستراليا؟ لا، ما في خطر كتير إنه يجي هون أستراليا، لكن طبعا هناك دلوقتي في أعتقد فوق 100 حالة وفاة، وانتشر المرض من الكونغو إلى كامبالا عاصمة أوغندا. فدي حاجة بتستدعي منظمة الصحة العالمية أنها تبتدي تلقي الضوء عليها، تبتدي تأخذ احتياطاتها.
10: نعم. دكتور، عم بيقولوا أنه هاي السلالة أنه عم تعمل قلق لأنه في نوع ما إلى لقاحات، هيدا النوع اللي منتشر هلأ.
12: فعلا عندك حق، كلامك 100% مزبوط. ما في لقاحات، وأخطر من كده ما في علاج. فاللي بيحصل انه بيبقى العلاج زي بيقولوا سبورتيف، يعني لو حصل فشل كلوي بتعالج الفشل الكلوي، لو حصل نزيف بتعالج النزيف، لو في تعب بتعالج دي، لكن ما في حاجه. كمان احنا بنقول ان الفيروسات لا يستجيبوا للانتيبيوتيك، المضادات الحيويه.
10: نعم.
12: فبالتالي ما في كبسول تدي انتيبيوتيك يموت الفيروس ويصح الانسان، لا ما في دي. فكل التريتمنت عبارة عن حاجات مساعدة لتطورات المرض في الإنسان ده.
10: نعم، هذه السلالة اسمها بوندي بوديو. وكيف بيتم التعامل معها؟ يعني هل بصير في حجر على المريض؟
12: طبعا لازم يحصل في ايزوليشن، حجر طبعا، لأنه لو بتشوف ازاي الفيروس ده بينتشر، الفيروس أساسا بيصيب الحيوانات وبالذات خفافيش الفاكهة الفود باتس، وكمان في بعض الغزلان وبعض القردة زي الشمبانزي والغوريلا وحاجات دي، فهو أساسا موجود في الحيوانات.
10: نعم.
12: كيف بقى بيجي على الإنسان؟ طبعا احنا عارفين انه احنا عندنا في سيدني هنا مليان فود باتس على الأشجار لو نزلتي بالليل، فهم بيطلع إفرازات زي البراز أو البول وبتاع، بيقع على الفروتس، بيجي واحد بيأكل الفروت من غير ما يغسلها من غير ما ينظفها، ممكن تيجي بالطريقة دي. طبعا لو في أشخاص بيتعاملوا مع الحيوانات في مزرعة حيوانات في مزرعة دي، طبعا ممكن يجي له من التاتش، لكن وانس إجا للإنسان بينتقل عن طريق إفرازات الجسم، يعني سواء البول البراز التخت بتاعه هدومه الحاجات دي كلها ممكن يتنقل الإنسان. ولذلك زي ما بنشوف في الأخبار كل الناس اللي هم بيعالجوا المرضى دول لابسين اللبس الوقائي كله زي أيام كوفيد عشان ما يجيش تلامس مع الإفرازات دي. بيسألوا هل لو وقعت الإفرازات دي على الأرض وأصبحت تراب ممكن الواحد يستنشقها مثلا ويجيله المرض؟ لغاية دلوقتي ما فيش حاجة 100% بتقول الكلام ده ممكن يحصل. كل الممكن يحصل من تلامس مع إفرازات المرضى أو إفرازات الحيوانات اللي فيها الفيروس. بدي أقول لك كمان إن في دراسات عمل في الماضي لقوا إن بعد أشهر من الواحد صح من المرض ده لسه في أنتي بوديز اللي أجسام مضادة في الدم بتاعه للفيروس كذا شهر بعدها. وأيضا دي يمكن حاجة يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، الفيروس لما بيشوفوا شو اللي خلاه يقعد كذا شهر بعد من واحد صح، لقوا إنه على حسب الفيروس موجود في مكان حامي له في جسم الإنسان، مثلا السائل المنوي عند الرجال ممكن يبقى فيه الفيروس. ولذلك في حالات بيقول لك إنه ممكن إجا من التلامس الجنسي سواء عن طريق الفم أو عن طريق المهبل أو عن طريق الشرج، دي ممكن الواحد يكون حامل الفيروس وينقله
10: للشريك
12: بتاعه.
10: نعم. قديش فترة الحضانة تبع المرض؟
12: والحضانة هي من يومين إلى 3 أسابيع، لكن في أغلب الأحوال هي أسبوعين. أغلب الناس زي بالضبط الهانتا فيروس، أغلب الناس لما بيجي لهم دي بس بيجي لهم مرض فيروسي زي ما احنا بيجينا الجريب أو الإنفلونزا، وجع في الجسم.
10: نعم، بدي أسألك عن العوارض الأعراض اللي بتصير.
12: وجع في الزور، وجع في الجسم، سخونة، شوية الواحد بيبقى تعبان وممكن يقف على هذا الحد. لكن بعد كده الإيبولا بيهاجم الجهاز الهضمي، يعني بيحصل قيء وإسهال وبالإسهال الفيروس بيطلع مع الفيروس بيطلع. وفي ناس بيقولوا إن الإيبولا دي مرض نزيف، يعني بيحصل نزيف مش في كل واحد، ممكن يحصل نزيف، والنزيف بيبقى مثلا في البراز أو في المخاطات. كمان لو واحد أخد إبرة ممكن نزيف يحصل مكان ما ضربت الإبرة، في لأنه بيبقى في تندنسي إنه يعمل بليد. لكن أغلب الناس اللي فقدوا حياتهم بيقولوا إنه فقدوا حياتهم نتيجة لفشل كلوي عند الفيروس قضى على الكلى، على وظائف الكلى.
10: دكتور، هو بعد ما وصل لمرحلة الإبيداميك؟
12: لا لسه ما علمناش إنه إبيداميك، يعني لازم يطلع العالم كله تقريبا أو في أغلب الغد دلوقتي هو محصور في المناطق اللي قلنا عليها دي، في الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا.
10: ما هي سبل الوقاية؟ ما زال ما في له علاج تام، يعني أنه واحد يشفى منه؟
12: طبعا زي ما تفضلتي قلتي، طالما ما فيش علاج فأحسن ما يجينا الفيروس. بالنسبة لنا احنا صعب أنه يجي، لكن لو في تعامل مع الحيوانات وبالذات خفافيش الفاكهة، وزي ما قلت قبل كده مليانة سيدني من الفروت باتس مليان. أبسط حاجة إنه لما ناكل أي حاجة مش مطهية، يعني زي فواكه زي خضروات، بنغسلها باستفاضة، عشان لو حصل إنه سواء الخفاش أو الفئران أو إجوا إن كونتاكت معها، إحنا غسلناها كويس قوي. طبعا بالنسبة للحالات الموجودة التعامل معهم لازم يكون وقاية كاملة زي أيام الكوفيد. نحن ما نلمس بإيدينا الإفرازات، ما نلمس أجسامهم، ما نلمس هدومهم، ما نلمس التخت اللي قاعدين عليه، كل ده لازم يكون. وطبعا الحاجات دي كلها لازم تتعامل تعامل وقائي جامد. بعد كده أخطر حاجة على الإنسان هي مخه، تفكيره. يعني ساعات تقولي أنت مش عندك مخ، فكر. يعني لو واحد تعب وحاس أنه يمكن عندي كولد ولا عندي فلو ولا حاجة، طب ما تحسنش، طب العملية جامدة، طب العملية زادت، طب يا أخي خد اسأل حكيم، خد احتياطات، روح على المستشفى، يعني طب قاعد تعمل ايه؟ يعني الواحد بيشغل مخه كمان، ما يهمل. وإذا كان طبعا لو اللي عنده دي ختيار طبعا في السن، في ناس حواليه لازم هم اللي ياخدوا الديسيجن دي.
10: وأكيد اللي بيكون عنده أمراض بيكون مناعته أقل من غيره.
12: بالذات طبعا كلنا بنكبر، كلنا بنخطية، والمناعة بتقل. وفي ناس طبعا حضرتك عارفة السكري بيقلل المناعة، أمراض القلب بتقلل المناعة، التدخين بيقلل المناعة، فكل دي لازم الواحد يدير باله. وطبعا وقاية إن لو الواحد مسافر في المناطق دي بده ياخد احتياطاته بشدة، لو يعني لو انتشر المرض في أماكن أخرى من العالم. أنا عارف طبعا في قليل قوي اللي بيروحوا من عنا على كونغو، ولو إن أنا عندي عيانين هنا أصلا من كينشاسا حتى بيكلموني بالفرنسي. فإذا راحوا على إذا ناويين يروحوا يزوروا أهليهم بقول لهم أجلوا الحكاية دي، مش دلوقتي أبدا. طبعا لو هم جايين من هناك طبعا لازم الدولة تأخذ احتياطاتها.
10: نعم دكتور هاني بيطار طبيب الصحة العامة، شكرا لك على هالمداخلة وعلى هالإيضاحات. شكرا.
12: وأنا بتشكرك وبتشكر الاس بي اس كلها، وبتمنى الناس يوم جميل، شمس طلعة، يوم صحي، وإن شاء الله نكون كلنا بخير.
10: شكرا، شكرا كتير لك. تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا اللقاء هي على سبيل المعلومات العامة فقط، إن كانت لديكم حالات خاصة فعليكم باستشارة طبيبكم الخاص. أعدت هذه الحلقة من بودكاست تحت المجهر كوثر الحنبوري.
13: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر، من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast SBS أوديو، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
15: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
16: SBS World News، أخبار عاجلة وأحداث جارية تهمكم من أستراليا وحول العالم. شاهدوا SBS World News كل ليلة عند 6:30 على SBS وSBS On Demand.
17: SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
15: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
18: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
1: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع كل سبت 7 صباحاً وفي أي وقت عبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
9: أهلا بكم من جديد مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر SBS عربي. برنامج ويكند بالعربي يأتيكم كل يوم سبت وأحد من كل أسبوع ويستمر معكم لساعتين من الزمن، وتستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 تلفزيونية وعبر موقعنا الإلكتروني وعبر أثير الأفهم. حوالي 50-60% من سوق التبغ والسجائر بأستراليا خارج الإطار القانوني، سوق تقدر قيمته بمليارات الدولارات. ماذا في التفاصيل؟ لنستمع إلى هذا البودكاست.
19: اليوم أستراليا تشهد تصاعد غير مسبوق بتجارة التبغ غير القانونية، حتى التوفير بالدخان ولو هذه السيجارة القاتلة، بملف بيت يثير مواجهة متزايدة فارس بين الحكومة وشركات التبغ العملاقة والمدافعين عن الصحة العامة.
20: يعني ارتفاع، يمكن ارتفاع أسعار السجائر القانونية مش زي أسعار المواد الغذائية، يعني كتار بيحكوا لازم تكون الأسعار مرتفعة حتى عدد أقل من الأستراليين يدخن ويتعلق بها العادة السيئة. الجدل اشتعل بعد تقارير عن جلسة سرية عقدتها لجنة في مجلس الشيوخ مع فيليب موريس، إحدى أكبر شركات التبغ بالعالم. كان جلسة مغلقة بعيدة عن أعين الإعلام والرأي العام، وطالها انتقادات سياسية حتى، يعني اعتبرت مخالفة لروح اتفاقية منظمة الصحة العالمية الخاصة بمكافحة التبغ، انه ليه كانت سرية.
19: فارس، خلال جلسة الشركة حذرت من انه السجائر غير القانونية باتت تتمدد بشكل كبير داخل السوق الأسترالية، لدرجة قد تؤدي بحسب تقديراتها الى اختفاء المنتجات القانونية بحلول 2030.
20: No one's proud، يعني انه بدخن، وانا من يعني من الناس اللي عندي تجربه هيك متعثره ومرأت بمراحل زي كتير مدخنين تركوا ورجعوا ورجعوا وتركوا. ولكن بشكل عام بقدر احكي لكم انه سعر الدخان بالغير القانوني او المهرب حوالي يمكن نص او اقل شوي من الدخان القانوني. اليوم مسؤولين حكوميين عم بيشوفوا ان شركات التبغ عم تستغل تنامي السوق السوداء للضغط باتجاه تخفيف الضرائب على السجائر، انه بتم السجائر القانونية تكون ارخص وقادرة على منافسة السجائر المهربة.
19: بالمقابل مسؤولون حكوميون فارس وخبراء صحة بيشوفوا انه شركة التبغ تستغل تنامي السوق السوداء للضغط باتجاه تخفيف الضرائب على السجائر. يعني من الاخر هي تجارة، يعني وهو ما ترفض الحكومة اللي تؤكد انه ما في مساومة اليوم على الصحة العامة.
20: حوالي 50-60% من سوق التبغ والسجائر بأستراليا خارج الإطار القانوني. ما عم نحكي عن مليون أو مليونين، عم نحكي عن سوق تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. تعال نحكي أكثر عن هذا الجدل الصحي والسياسي أيضا مع معالج الإدمان على التدخين خالد كمالماز. أهلا وسهلا فيك خالد على SBS عربي وبGood Morning Australia.
0: صباح الخير، شكرا لكم.
10: يا هلا يا خالد.
20: خالد، يعني أنت لك سنوات طويلة تعمل كثيرابيست أو سموكينج ثيرابيست وعم تساعد كتاري يقلعوا عن التدخين. انخفاض أسعار الدخان المهرب قد إيه عم بصعب هاي المهمة؟
0: يعني انخفاض الأسعار طبعا يعني عم يعطي ناس options مختلفة إنه يقدروا يدخنوا، خاصة لأنه السعر جدا غالي. فيعني فعلا عم تسبب مشكلة كنسبة منه معروف، يعني كنسبة إنه قديش ناس بيوقفوا تدخين لو ما في إنه هالأسعار الرخيصة، ما بنعرف.
10: خالد، اليوم النقاش داير حاليا بين حماية الصحة العامة وبين الحديث عن ضرائب وازدهار أيضا السوق السوداء. كيف تطلع اليوم إلى هذا النقاش؟ قديش هو بمكانه وقديش اليوم قادر انطلاقا منه نفكر على صوت عالي بهالإشكالية؟
0: يعني طبعا الشركات التباكا الكبار، يعني مثل ما قلتوا أنه شغلة تجارية ومادية فقط يعني لألهم، فطبعاً لح يحاولوا يخوفوا الجميع أنه يعني التدخين لح يزيد ولح يصير مشاكل أكثر ويعني خففوا الضرائب. بس نحن يعني بنعرف أنه يعني 100% الحل ليس إضعاف قوانين الصحة العامة. يعني هالقوانين اشتغلت ونزلت النسب جداً جداً بآخر يعني 20 سنة، وما بدنا نروح أو نفرط بهالقوانين تبعوت الصحة العامة. الفرق الأساسي إنه بدنا يعني مثل زيادة رقابة أو يعني مكافحة لهالأمور الغير قانونية يعني أكثر من يلي موجود هلأ.
20: ضبط السجائر المهربة بدل ما أنه زي ما عم بطلبوا فيليب موريس أنه أخفف الضرائب حتى ما تختفي تجارة السجائر القانونية، اللي أنت كمعالج تدخين يبدو بتشوف أنها كانت جزء من استراتيجية لخفض أعداد المدخنين. وإذا بتطلع على الأرقام بالسنوات والعقود الأخيرة بالفعل انخفضت أعداد المدخنين بشكل كتير كبير. بتطلع على بلادنا ودول كتير بالشرق الأوسط أسعار السجائر ارتفعت أوكي بالسنوات الأخيرة ولكن بعدها منخفضة، وبالتالي نسبة المدخنين أعلى بكثير. اليوم خالد برأيك يعني شو اللي بيحتاج المدخنين فعليا؟ هل بكفي نحكي أنه سعر علبة الدخان القانونية مثلا حوالي 50-60 دولار رادع كافي، ولا بدنا أكسس أكبر على برامج الإقلاع عن التدخين؟
0: لا طبعا يعني منه رادع كافي، ولكن لازم يكون موجود. يعني ما لازم نسهل القصة للأشخاص يلي بيدخنوا، وبنطلب يعني من الحكومة إنه برامج إقلاع عن التدخين تزيد أكثر بكتير. يعني حاليا لازم الواحد يدور يعني بشكل يعني شوي يلاقي، يمكن صعب إنه لحتى يلاقي مركز للإقلاع عن التدخين. طبعا في الخطوط الهاتفية يلي فيكن تتصلوا فيها تبع الكويت لاين، وبتعمل شغل يعني جدا منيح. ولكن بنفس الوقت يعني الأشخاص لازم لما بيفوتوا على مركز الجي بي الميديكو سنتر مستشفى يشوفوا قدامهم إنه في شيء بيقدروا يعني يتواصلوا معه يعني تقريبا إنه بالدغري يعني فورا للإقلاع عن التدخين.
10: خالد، ما بقدر إلا ما أسألك يعني من خلال خبرتك الطويلة مع الأشخاص اللي عم بيحاولوا بصدق يطلعوا من هالدوامة، شو الثغرة الأكبر اليوم بمقاربة الحكومة لهالآفة لهالمشكلة الوطنية؟
0: يعني المشكلة الأساسية هلأ أنه وصلنا على يعني مثل أصعب مجموعة للي نحاول نساعدهم أنه يقلعوا عن التدخين، لأنه حاولنا الطرق المختلفة. يعني الماركتينج يعني قلت، الأسعار زادت، البرامج الصحية يعني زادت. فبالوقت الحالي يعني بنرى أنه مثل شغلة إدمان، ولازم يكون في مثل النيكوتين ريبليسمنت وهالأمور تنشرح أكثر للأشخاص وتتوفر أكثر بكتير لألهم.
20: خالد، كل ما نحكي معك، وحقيقة يعني أنت معالج التدخين الوحيد اللي أنا بعرفه ناطق بالعربية، فدائما نشكرك يعني أنك موجود معنا على SBS عربي. دائما نختم لقاءاتنا معك بنصائح للناس اللي عم بيسمعونا مش قادرين يتركوا التدخين لأنه it's very addictive زي ما حكيت. شو بتوجههم نصائح بختام هذا اللقاء؟
0: يعني بقول للجميع أنه في طرق للإخلاء عن التدخين، وقد ما طولت القصة يعني إن شاء الله بالأخير بتوصلوا على الإقلاع. ويعني يلي بده يبدي الجاني تبعه، أسهل شيء يتصل بكويت لاين. يعني كويت لاين
20: خيالوا هنزا حكى معهم شو يعني شو بيحكوله، أو بيعطوه مثلا يعني نيكوتين ريبليسمنت ولا بس حديث كان على التليفون؟
0: بالوضع الحالي حديث على التليفون، بس عم يطلعوا على طرق للنيكوتين ريبليسمنت كيف ليوصلوها للناس. وكلهم يعني مختصين بالأمر وبيساعدوكم يعني كيف لتوصلوا كمان على النيكوتين ريبليسمنت، فبيعطوا يعني نصائح جدا جدا منيحة. وكمان بيصير عندكم شخص يتابع معكم الرحلة يعني على كل أسبوع كل كم يوم، يعني بيضلوا بيتواصلوا معكم وبيكملوا الرحلة معكم لتقلعوا إن شاء الله.
19: شكرا من قلبنا لك معالج التدخين خالد كملماز على هذه الإضاءة يلي بعرف بتهمل كتار.
9: مرحبا بكم مستمعينا في برنامجكم ويكند بالعربي. كشف تقرير جديد أصدره موقع cancer.com.au أن 4 من كل 5 أستراليين يغيرون عادات التسوق لمواجهة ضغوط تكاليف المعيشة. المزيد في هذا التقرير لنستمع.
2: عايشين يعني بصعوبة، يعني هنا باستراليا عايشين بصعوبة، يعني بعض الأحيان يعني دم دم دمعتنا تصير بالعين، ماكو حق.
21: الأسعار نار ملهبة، غالي كثير، يعني صارنا 5 سنوات هون الأسعار ضعفت أكثر من الضعف.
19: 4 من كل 5 أستراليين يغيرون عادات تسوقهم لمواجهة الضغوط الميزانية بسبب ارتفاع أسعار المعيشة بحسب تقرير جديد أصدره موقع cancer.com.au.
2: مكان ما ناكل 3 وجبات قمنا ناكل وجبتين، وبعض الأحيان تصير وجبة واحدة بالأربعة، يعني هاي صعبة صارت عندنا المشكلة.
22: قبل أنا مثلا كنت أنزل على الشوبينج سنتر عبي الترولي بمية دولار، هلأ بدي 500-600 ويا دوب أخذ قطعة أو قطعتين.
19: ووجد البحث الذي شمل استطلاع رأي أكثر من 3000 أسترالي أن 14% فقط منهم لم يغيروا عادات تسوقهم، بينما يختار معظم من غيروا عاداتهم المنتجات بناء على العروض والتخفيضات، ويتسوق نصفهم من عدة متاجر كبرى، بينما أفاد 41% بأنهم يقومون بشراء المزيد من منتجات العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر أو ما يعرف بالهوم براندز، بينما قال 21% أنهم يتسوقون في أوقات مختلفة للاستفادة من الخصومات، مثل في وقت متأخر من اليوم أو في أيام محددة.
23: أنا دائما كل وقت من أريد أن أسوي شوبينج أنتظر التخفيضات، يعني أنتظر التخفيضات على يوم الأربعاء والوز ويسوي تخفيضات وبعدين أروح أشتري.
24: يعني لازم إذا أنت ما عندك مصاري كتير تروح تدور عن أشياء اللازمة وأشياء الترفيهية مثلا، يعني مثلا إذا أنت دخلك مو زين يا شغلك مو زين، يعني ممكن قبل يأكل اللحم مرتين في الأسبوع تعملها مرة في الأسبوع مثلا. إيه يعني لازم مثلا قبل تشتري الشرسات وهدول، هسه ما تقدر مصاريك ما يكفي فيك. أنت تعرف السعر الكهرباء غالي، مصاري يعني إيجار البيت دمرنا إيجار البيت، يعني أكبر حاجة. يعني أنا ومدام نشتغل، واحد للإيجار البيت واحد للمصاري، مشكلة هذا.
19: وبين الثمنات العربية والمتاجر الكبرى اختلفت الآراء.
25: السمنات العربية أكثر، بيكون الشيء أرخص
26: بالخصوص للأسواق العربية ولهو الخبريات، أحسن من وولوس، أحسن من هول القصص كلها، لأنه بيكون on daily basis، ما بيكونوا مجمدين، ما بيكون في عندك كتير ستوك، so on daily basis وبيبيعوا للعالم، you can negotiate، يعني فيكي تحكي بالسعر وهيك مع العالم. بس بآلدي بكولز خلص that's it، إذا ما في سيل أو ما في عرض ما فيك تحكي بالسعر أو أي شيء.
27: عندهم كتير نظيفة، يعني عندك هلا مثل إذا تسمحي لي كولز وولي، وعندك آي جي اي آلدي وآي جي اي، تروحين الوش بيشتبول عندهم تشتريها بـ3 دولارات، وين أكوب محل سمانة عربية بـ3 دولارات؟ مكتوب عليها fit for the whole family 3 دولارات. وين تلاقين محل هنا سمانة عربية بيبيعها ب 3 دولارات؟ عندها دوك عند كورس ووليز البضاعة كويسة وطعمها كثير طيب، بس عند المحلات العربية مو هالقد.
10: وفي النهاية تبقى المحاولات للتوفير هي الهدف مع ارتفاع أسعار المعيشة.
3: بحب روح على الشوبات القبور لأنه أرخص، وهي كلش أنا بروح لهونيك.
4: أكترية بالسمانات العربية، قليل يعني بالسمانات الوروز أو الكولز، بس صراحة أحيانا بروح على الكولز وروح على الوروز، في شغلات منشوفها يعني أكثر كويسة من الشغلات العربية السمانات العربية.
5: كسعر ولا
4: كمنتج؟ أحيانا كسعر لا، الأسواقات العربية أرخص. الأربعة بيكون تخفيض في وروز، أنا دائما يعني بكون هناك من باقي الأيام، فبتكون شو أرخص شوي.
24: بعد مرات أشتري مثلا طماطة، مثلا أي شيء ممكن، مثلا دهن زيت تشوفه مثلا في السمنات العربية مثلا بعشرة دولار، أشوف الأرضي بتسعة دولار، بعدين ما أشتري من هذا، ترجع مثلا يعني مو for example، مرة تانية أروح أشتري من ألدي. يعني لازم أنت الرقيب، أنت الرقيب على كل شيء، هاي يعني صعب.
10: فرح توفيق، SBS عربي.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
17: SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
16: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهر مأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
18: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
17: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
11: الأسبوع الذي انقضى. ويك إند بالعربي على SBS عربي.
12: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون، كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
9: أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، معي أنا جورج غرام. تتواصل في ولاية كوينزلاند اليوم الفعاليات المجتمعية المفتوحة في عدد من المدن مستفيدة من الأجواء الخريفية المعتدلة. مدينة تومبا تستضيف مهرجانات عائلية متنوعة تشمل أسواق الطعام المحلي والعروض الموسيقية الحية وتجمعات السيارات الكلاسيكية والطائرات التاريخية، إضافة إلى أنشطة للأطفال وفعاليات ترفيهية في الحدائق العامة. أما في جنوب أستراليا فتستمر فعاليات مهرجان تيستينغ أستراليا في مدينة أديلايد وسط حضور واسع من عشاق الطهي والمأكولات المحلية، ويتضمن برنامج اليوم جلسات تذوق للأطعمة والنبيذ وعروض للطهي المباشر يقدمها عدد من أشهر الطهاة الأستراليين، إلى جانب فعاليات تسلط الضوء على المنتجات الزراعية المحلية والصناعات الغذائية في الولاية. وفي غرب أستراليا تستضيف بلدة ناناب هذا الأحد فعاليات موسمية وأسواقا فنية وعروضا موسيقية ضمن الأنشطة الهادفة إلى تنشيط السياحة المحلية ودعم المجتمعات الريفية. كما تشهد مدينة بيرث نشاطا واسعا على الواجهة البحرية والمتنزهات العامة مع إقامة فعاليات رياضية وعائلية مفتوحة. وفي الإقليم الشمالي تستمر الأجواء الاحتفالية في مدينة داروين بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان Pass in the Grass الموسيقي، وتشهد المدينة اليوم حفلات موسيقية صغيرة وأسواقا شعبية وأنشطة ترفيهية على الشواطئ والمناطق السياحية وسط أجواء استوائية معتدلة. والآن إلى بودكاست أستراليا بالعربي.
0: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتكلم عن علم السكان الأصليين كرمز للهوية والانتماء. هل سبق أن شاهدتم العلم الأحمر والأسود والأصفر يرفرف إلى جانب العلم الأسترالي؟ إنه علم السكان الأصليين في أستراليا، يرمز إلى شعوب السكان الأصليين وصلتهم العميقة بالأرض والمجتمع والحكايات المتوارثة عبر الأجيال. بالنسبة لكثيرين هو أكثر من مجرد علم، إنه رمز للقوة والصمود والهوية والبقاء. رغم أن الأسترالية علما وطنيا رسميا واحدا، فإنها تعترف بثلاثة أعلام وطنية، من بينها علم السكان الأصليين وعلم سكان جزر مضيق تورس. ولم يكن هناك دائما علم يمثل السكان الأصليين، فقد صممه عام 1971 الفنان والناشط الراحل العم هارولد توماس المنحدر من شعبي لوريثكا ومباي، والذي كان أول خريج من السكان الأصليين لمدرسة الفنون في جنوبي أستراليا. ورفع العلم للمرة الأولى في 12 من شهر تموز يوليو من عام 1971 خلال احتجاج للمطالبة بحقوق الأرض في مدينة أديليد، في يوم كان يعرف آنذاك باسم يوم السكان الأصليين الوطني، وهو مصطلح يعد اليوم قديما وغير مستخدم. وبعد عام واحد أصبح العلم رمزا قويا في سفارة الخيام للسكان الأصليين في كاميرا، معبرا عن حقوق الأرض وحق تقرير المصير. وفي عام 1995 اعترفت الحكومة الأسترالية رسميا به كأحد أعلام أستراليا، ويحمل تصميمه البسيط دلالات عميقة. الأسود يرمز إلى السكان الأصليين، الأحمر يرمز إلى الأرض والارتباط بها، أما الدائرة الصفراء فتمثل الشمس مركز الحياة ومصدر إشعاعها. تشرح الفنانة الصاعدة جايد برينان وهي من شعب غوميوروي ما الذي تراه في هذا العلم.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's the Aboriginal people.
0: ولفهم كيف تغيرت الأمور مع مرور الزمن نستمع إلى سوزان كندل، وهي من شعب ووناراوا، نشأت في بلدة كوندو بولين الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز خلال الستينيات وسبعينيات القرن الماضي. تتذكر زمنا لم يكن فيه العلم منتشرا أو حتى مألوفا، وكانت أول مرة تراه فيها ليست في مدرسة أو مؤسسة رسمية بل عبر شاشة التلفزيون.
7: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: لاحقاً عندما أصبحت سوزان معلمة لم يكن العالم جزءاً طبيعياً من الحياة المدرسية.
7: In the beginning of my teaching experience wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: بالنسبة لجيليا كان العالم يرى غالباً في الاحتجاجات أو على شاشات التلفزيون ولم يكن بعد جزءاً اعتيادياً من الحياة اليومية في أستراليا. أما بالنسبة للأجيال الأصغر سناً مثل جايد إذ ترى العلم في كل مكان من حولها.
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there and I just remember there used to be this big Korean flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: ومع تقدمها في العمر بدأ العالم يظهر بطرق يومية أكثر بساطة.
2: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: بالنسبة لها يساعدها العلم على التعرف إلى أبناء مجتمعها وحلفائهم حتى وسط الحشود. وعندما أصبح العلم رسمياً أحد أعلام أستراليا عام 1995 لاحظت سوزان تغيرات تدريجية.
7: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying or the police didn't have it. You saw it once and you just thought, that's great.
0: مع مرور الوقت انتقل العلم من كونه نادرا إلى جزء طبيعي من المشهد الأسترالي اليومي.
7: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows, whether they accept it or are proud of it, it doesn't matter. It's there now. It's legal. It is the Aboriginal flag. It represents our people.
0: أما جايد فتقول إن رؤية العلم عند مدخل أي مبنى تغير شعورها تجاه المكان.
1: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: وبالنسبة لهما أصبح وجود العلم في الأماكن العامة وعلى المدارس والجسور وفي المسيرات وعلى الملابس والوشوم مصدرا قويا للفخر والانتماء. لكن هناك جانب آخر من القصة، دار جدل قانوني وثقافي حول من يملك حق استخدام علم السكان الأصليين، إذ احتفظ العم هارولد توماس بوصفه كمصمم للعلم بحقوق الملكية الفكرية ومنح تراخيص لاستخدامه لشركات خاصة تتحكم باستخدامه سواء على الملابس والمنتجات التجارية. أدى ذلك إلى تلقي بعض المؤسسات والمجتمعات الأصلية رسائل قانونية تمنعها من استخدام العلم على القمصان أو المنتجات دون إذن أو دفع رسوم. رداً على ذلك أطلقت علامة الأزياء التي يقودها السكان الأصليون بعنوان Clothing the Gabs، وحلفاؤها حرروا العلم مطالبين بأن يعامل العلم كبقية الأعلام الوطنية لا كشعار تجاري خاص. بعد سنوات من الضغط الشعبي والمجتمعي أعلنت الحكومة الأسترالية عام 2022 حق شراء الملكية الفكرية للعلم من العم هارولد توماس، وأصبح متاحا للاستخدام كالعلم الأسترالي ويمكن استخدامه على الملابس والأعمال الفنية والمنتجات دون رسوم أو تهديد قانوني. تنظر سوزان اليوم إلى العلم باعتباره كجزء من التغيير في نظرة الأستراليين إلى السكان الأصليين، لكنها تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً.
7: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud you're here and proud of your own flag.
0: الآن عندما ترى علم السكان الأصليين ستعرف ما يحمله من تاريخ ومعان، مع فهم أن ذلك يشكل خطوة نحو فهم أعمق لأستراليا وهويتها المتعددة. هذا التقرير من أعداد آلاء التميمي ونيكيا هاتشينغز.
9: وقبل ختام هذه الحلقة، ما رأيكم مستمعين أن ترافقونا في هذا المشوار إلى كامبرا؟
12: هناك عواصم تنمو تدريجياً عبر القرون، تكبر حول الموانئ أو الأنهار أو الأسواق القديمة حتى تصبح مركز البلاد السياسي والاقتصادي والثقافي. لكن في أستراليا القصة مختلفة تماماً، فهنا لم تصبح العاصمة أكبر مدينة في البلاد ولا أقدمها ولا حتى الأكثر شهرة، بل جاءت نتيجة خلاف طويل بين سيدني وميلبورن، المدينتين الأكبر والأكثر نفوذاً عند اقتراب المستعمرات الأسترالية من الاتحاد في نهاية القرن 19. وفي النهاية قررت أستراليا حل المشكلة بطريقة غير معتادة، إنشاء عاصمة جديدة بالكامل. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى كامبرا. عندما يصل الزائر إلى كامبرا للمرة الأولى يلاحظ سريعاً أنها تختلف عن بقية المدن الأسترالية الكبرى. الشوارع واسعة والمساحات الخضراء منتشرة في كل مكان، والمباني الحكومية موزعة بعناية.
13: SBS عربي.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد وضوي العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

برضو اتحسنت كتير، ما بقتش بفكر فيه يوميا الا يدوب بالليل الى حد.

0: SBS عربي.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة جديد.